0: وصحبه. اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معاند الدين واختم لنا من قبل الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والميخان ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة